رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

أَحَدُ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ

وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

مهلك القرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

له روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

يحسنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.

الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله

الحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دي نوباي خيل تي راديو ايكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا كادو غاغي باو تي ندام دار عالم الخبير مبكي نغي لي دي نيو di len ziar di len balax di len balax di rafetlu sen andak ñun ci 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com youtube ucap tv live pap sayar mbay ci addu kay bek machine bi yeen askan yu ci deglu bi ñi ngi len di nuyu bu baaxa baax di len jox sen waccu way

شرع بذرة نسي مسمد على نبي وآله والأمد رد مكا إلى الهدى يا من أبالي بمقدم غدا أوجل لكل مسلم ومسلمة مشارة يا من كفاني سلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوجل بزارات لسمع مدمنة مدى لكل مسلم ومسلمة أنا بزارات فرا مستوزنة وجيل أمة رسول الله علي غير شرعات الله ما دام من متى يقول كن يكوني يا من يكذب من لم تكوني ناديت غل يوم

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بها.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرن بي نانا نوماسي سي سنتو وير وي سيرن بي نانا نوماسي سي سنتو وير وي نانو ماسي سي سنتو وير وي تاكو تي خام لو وير nga ñew yegle ko sëriñ bi neena nu maasé ci sentu wër wi nanu maasé ci sentu wër wi ta ku ci xam lu wër nga ñew yegle ko nu maasé ci sentu wër wi sëriñ bi neena nu maasé ci sentu wër wi ta ku ci xam lu wër nga ñew yegle ko digal la ngok
1: UKPFM

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سرين بني أنا نما عسي جسين تو ويروي. سرين بني أنا نما عسي جسين تو ويروي. ننما عسي جسين تو ويروي. تكو تي خملو وير نجا ويغلكو. سرين بني أنا نما عسي جسين تو ويروي. ننما عسي جسين تو ويروي. تكو تي خملو وير نجا ويغلكو. Numa se ci sentu wer wi serigne bi neena numa se ci sentu wer wi te ku ci xam lu wer nga ñewi le ko ndigal la ngok
1: UKPFM

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرن بي نانا نوما سي سينتو وير سيرن بي نانا نوما سي سينتو وير نانوما سي سينتو وير وي تاكو سي خام لو وير نغ نيوي ليكو سيرن بي نانا نوما سي سينتو وير نانوما سي سينتو وير وي تاكو سي خام لو وير نغ نيوي ليكو numa sé ci sentu wér wi sëriñ bi néena numa sé ci sentu wér wi ta ku ci xam lu wér nga ñëw yéle ko ndigal la ngox
1: UKPFM

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سرين بني أنا نما عسي جسين تو ويروي. سرين بني أنا نما عسي جسين تو ويروي. ننما عسي جسين تو ويروي. تكو تي خملو وير نجا ويغلكو. سرين بني أنا نما عسي جسين تو ويروي. ننما عسي جسين تو ويروي. تكو تي خملو وير نجا ويغلكو. Numa se ci sentu wer wi serigne bi neena numa se ci sentu wer wi te ku ci xam lu wer nga ñewi lako ndigal la ngok
1: UKPFM

0: Cap FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير البرية السلام خدمك الذي كفيته المرام سلام عليك أبدا ما السلام بالله ولا زاد ربنا السلام أزد مقاما دونه كل مقام وأنور كل عبد كما قام أزد مقاما دونه كل مقام وأنور كل عبد كما قام أزد مقاما دونه كل مقام يا نور كل عبد كما قام أنت الذي أخرجنا من السلام بك للنور من أباك بالكلام قصرك الجميل يا خير أجمام بما نويت بك سلامك التمام أنت النبي ورسول والأمام بك انقياد السالين بالسمام لك اللدى ربي وراء كل مرام لك بي يا سيدي المكرام جاد لنا جادلنا باقٍ تالا منام بك فانت سيدي خير الانام نويت شكره عليك كلام وكل سهر والكتاب الاتهام نويت شكره عليك بالكلام وخرية جوامع الكلام هديتي خذ كرما بلا انسلام يا قائدا من إلهك المرام تبت لربي سائرا بالنساء لك وقبله أبغت بيزك هديتي إلى جماد الثانية هديتي إلى جماد الثانية من المهرم الخطوف الدانية ملكا الماهي هدايا كبير كل أسن من خير عين كبير فرحت بقدم لا ثانية لها من القدم ليس ثانية يسر سيدي عروق الداية إلى أجناني إلى أسائية حديتي إلى نبي زابية بزارة له خورا دابية إن كلامي بالنبي هادية إلى أجناني إلى جناني إلى جناني من الله بادية خدمة خير العالمين جاء لي قالي بدر منه قالي أحمد دنا رتبة جهرا حالية تهلي مبوت في القالية يا أحمد المختار خدت القافية حبية تدوم ليس قافية درجة المختار ليس قافية الآيات للعباد السافية ودي لربي ولو للقاسية خلانا وهدي لست دار الناسية ناجيت بي للجماد الثانية من المحرم المني للدانية آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز ذو مغفرة ورزق كريم ودخل الجنة فقد فاز فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وجهت وجهي بتلا وتلكتاب لمالكي وارتدي خير الثواب الحمد لله الذي ختمنا بخير سكر قدر مسنا نشكر ربنا الذي تقبل من التلاوة كتاب انزل نشكر على توجه الدرر الى سوانا وكفنا من قدر هدى ونور ورد خيرا وبركة في سكر من بيرتبع ومرقة للمصطفى للمصطفى للمصطفى سكرنا كيف يغني عن المدى في بيت الموني كون من عبد الله سيد الورى فانا لكل من اجاه نورا كون من عبد الله سيد الورى فانا لكل من اجاه نورا كون من عبد الله سيد الورى فانا لكل من اجاه نورا توسلي بالمصطفى المفدري لقاد تقديما من المفدر إن الرسول الله إن الرسول الله إن الرسول الله فاق البصر والجن والأملاك عز البقرة بركة الكتاب عبد الكون خديمة من جهل نور الكون يعني نبى القرآن قبل كل ما لم يردوا لذو الأراضي والسماء سنت مكاتب سواك يعتدي لله ورسوله وأخنقدي يقود للباقي دواما ما وإلى الجنان دون الدرن أو كبتاتني الباقي مسرة تدوم في سورة الأنفال يا عباس الكريم في سورة الأنفال يا عباس الكريم في سورة الأنفال يا عباس الكريم في سورة الأنفال يا عباس الكريم لله لله لله ما كتبته من جيسته ولرسوله لختمه جسسه هدية مني لربي السكور ولنبيه خديما ساسكور مني لله وللرسول ولسر الإسلام والقبول من تكسس إلى دخول الجنة حتى بلا سن من تكسس إلى دخول الجنة حتى بلا سن خير منا من تكسس إلى دخول الجنة حتى بلا سن خير منا خنت بالجسا والأجوري فبصعب أنا صدوري فتن يا مهد وبيرابيو كانوا إلا يفايسون أو سالوا ربي حتى تجارة المتجا لمن لينقاد الجسا وجا خدا ونور وردا ويسر من الجام من أتى البر تاب عليه من لديه خسلت أني أيوبك العسى فانقتلت واجهني من ربي الكريم أنا في رحمن ورحيم خدا وبسر وأمان وصبا بلا نهاية بأجر مربا سعدني الباغ زيادة كريم أذكر على كتاب الكريم قادني القرآن قادني القرآن قودا لم يكن لخير الدهر وقاد ليكن كون لمن لم يكن بهاجس ما جاد لي منه بوحد الناجس رد المكاره لخير الله قدها ولا إله إلا الله رد المكاره لخير الله قدها ولا إله إلا الله يزوق ما قلق ويهلق من الأسائل سؤال ملق مع الذي لجار بالكتاب عن سوى الأمان والصواب وجدت للباقي لألي كليتي أقضي قولي أم مليونيتي أدخلت في جيب رسول كل يام صلى عليه من أجل كل يام ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سوى الدير ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سوى الدير ديني كتاب المصطفى على خير وينتهي إلى سوى يدير قبحت ربي ورسول والكتاب مستغنيا عن الحساب الصواب لله قد وجدت ما أحناني عن الخلائق إلى الجنان إلى النبي وجدت ما يغنيني عن الوسائل بلا تخمين لله قد وجدت توحيد الرسل عليهم أسكى السلام من نجل جهادي انقلا وربي قبلا وهو كسي كل آد أرسل نبي إلهي الإجال خير في أبد ما جمع دير نفهني النبي نفهني النبي نفن جسبا لي قلب كل فائز فانتسبا هداني الله بلا إدلال ومرجل إجاد بالألال تجود لي حروف ذكر ربي بخير من نبي مربي فدانيال باقد من لا يخفى وجادلين بسنفا قلت وقد يا تحدث بما ليخاد ولا يرن القمى دلنا هلاك قدم المجتبى صلى عليه ربك مجتبى فوسي بسين قابا سواه فأنا ساك بالذي أهواه أنا لن الباقي لدي ولدا خير الورى ما ليسب القلدا ساد بلا نهاية كليتي من لا يزال قابل نيتي فهمني حليم والقبير من أجل سابارقا الكبير لوجه من لست ألاقي أبدا بهم بأددا وأبدا لسان سكري بعد سكر عمدا بلنتا إن سبقا قالدا هو الذي جيني ولا ميسترا وقاد لي بلا زمع كسرا إلا يقاد يمنى ما ليابا بلا حساب حساب سافلا لوجه الكريم فارخت المبي بلا ملاقات ونوصلني إذا تناولت سوى المبيه لانقاد جود الفي السمين خير جميل عالمين أحمد صلى وسلم عليه السمد رجوس من ثلاث سينما ثلاثة قد بتعقلني هدية من المكرم الكريم لأبد الخير الذي ترى لي توجهت لخير المبيات إلى جنان من عدى بالدار وجاني سمن والثواب والأجر والجزاء والثواب إلا يقاد الله ما لقاد يمنا ونورا مودا فانقاد لي وجه النافي ما توجه ليردا ولسفا نجا أديم شكر الله للجنان بلا تغرر ولا هدوان وعدهني كل ليال لم يكن من الذي ليختاره الله بكن لله رب العالمين الحمد الله لم يرقتن عنده أحسن الله من الزيتان كقدر وجاد بالأمان آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الشيطان الرجيم وإني أهيس بك وسريتا من الشيطان الرجيم رب أهوس بك من أمسات ساتين وأهوس بك رب أن يهجروني بسم الله رحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من قلت به لقد جاءكم رسول من انفسكم حسيس عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفني كل ما لم ترده لي وكل ما لم يرده لي قبل التوجه إليه وقبل التوجه إليه كن فيكون آمين يا رب العالمين وبشر رسول الله وبشر رسول الله وبشر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الحروف وجل أهلا أكبر داك وأهلا سروري صلى الله تعالى عليه وسلم وفربها جميع عبادك آمين يا رب العالمين لما إن بشير سا لما إن بشير سان كل ماري متي ما لا دابي ولم يوزين كلامين عليها دين متي وزين أكا أتاني بغراني ماهن بشير سان كل ماري متي ما لا دابي ولم زيد أتاني بقرآن أجمعني دهاني إلى مدن بزيد ذري وبأكبر رضوان مبزري وي جراني الذي فرفر ألوبي من الخير مهبوط نضل أسرتي أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السقا كالجوي والجوي والجوي حساما مدد منتقى قادم بداد وسوف رابق من فاتي كريم أمتي تمدو يمدو كربو وبمتي بارك سكما في محمد المهتار محمد المهتار سادي لمالكي عليه الصلاة ما سلام من علي رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مسرس وقي سلمت من الأعداء والمكر والعزاء بداية لسي ونبي الله ومن أنسي بداية لمولانا وللمصطفى النبي وللعالم من فارق القيش بالقي لقد جاءكم أسنى على خير مسلم أماني بالباكان سلم ونسي مع المصطفى مع المصطفى مع المصطفى أخذت الأهادي لجانبي فإني على خير كثير ما رأي نبي نبي جمل الله ساتو كما أحسن أغلى خبت وري ألان يلقى رب المصطفى نبي قلوب الورى أمدي لو مالني نويت شكر الله شكرا مخلدا على من به كل سبيك رأي فرشت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أهنا من أين والمي سألت بوجه الله ربي ومالكي فراقي بلا ذل وسبك سي كفى الله كل ما لم يهب لي فراق على كل الورى عبد الله محمد المهتار باها بي الورى عليه سلاما خير من جاد به على الله أسني صلاة مسلمة على من به دري لدى الله سافني سمام ورى عسري لدى الله في يدي وما رمت منا لكن قاد بلاني السمام ورى عسري لدى الله في يدي وما رمت من مالك قادم لني سمام ورا حسري لدى الله بيدي وما رمته من مالك قادم لني يميني على الأعداء سيف مهند فمن يسالني يمر وسوخذي سمام سيف الإسلام فيها فمن عبا مكوسي في الدنيا وسلم عن جشي الله لوجه الله دين الصنع لمن أماني بالباقان المدر والبغي ربي سكوري بعد أمتي على النبي ولا ينتهي سوى سبيل تحيي يصفي لي الخيرات ربي دائما كفاني بالأداء ترم بالعلي حديات ربي قد أدني وسبيت وخطير القراص القزويني مداتي وأقلامي لربي وللنبي عليه السلام بسم الله النشي إلى بس خير العلم في صدر مرتدي حد الله كل يوم بيات كنشي علي التواليف التي يرتدي بها إذا صار بخير من فاس بني نوى القلب مني بس علم يقود سا تعلم وتعلم لا يسدي تهيات باق قد أول الكون منكو على أحمد المختار من ما تصيب توجهت بالمختار وسهب مدة لمهن به لجاد بسجر وطي مع الله بالماء حسابي مسام وإني بما الخير سرتوري ورأي أسوني عن الأعداء والداء والأسى سبيل ليس كل يتسان بلي رباه كتاب الله وسنة التي أحاديث تفسير للسسادي يقود لي الباقي بقرآنه المنام ولبارك الوهاب في العين والأسر.
0: صراطي صراط المتقين التي به أتمنى من الأبدار كالمهد والخزي الليل وجه الله تبتل سبيل خديما لمن أغنى أنا نهدت يا أتى المسيح لمن قابلي أفكار من وقيه شكوري قديما للذين أتتوغني يدي مسقدمت المصطفى سات ربة وسمت من الأعداء ورهد وسبي كفاني إلهي في النبي المكر والسقى وصافي فيه لله في القلب صغري ما الله قصد الدري نهي بدائما قد أبى نارا قد نعقل بالوري بدائما عاز سيدا بذن وثناه نلنا فلان وخير الدين وثناه وفي شكوري لربي بعدما مدته هل الذي قد أعفي سرها الله لقاد ربي الذي قد جاد الكرماء بيبي وعدا كل وعما
1: محمد محمد قد جرت نهي مناكبه عليهم من ربه الباس سلاما وجهت أبكار مدي للذي أبدا يقودني كلما أرد وأسو محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس نوات في دوي أباه نبينا نبينا نبينا لم يكن ثرواه بالقدماء ولا يرى ثمدا بالخلق ثرواه يزني مدادي كأقلامي عليه له كأنني عند ترب فيه مهوى نبينا قادني ما أستبد به ما هل جماهة بدلا من مساياه
0: رسولنا أحمد مطار قدمه باق قدم عدد لهداياه حياته أمدني قادت مواهبه وليد خالد ما أرضى وأهواه وجدت ربي بمثل مستوى الثمن وانقاد لي كون ربي لي بجدواه فر الليل لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي درم الله رمى الإله ليس لا سيجسه سي ومن أما الدريا نمناه أما جهاتي يا مخنن قد مددت يدي لو أهنا بي كل وهلاه يهمي جنابي للجنات رابيه بالمصطفى خير من أبدأ مولاه محمد قادلي ما لا يفوس به خير من الله من أبدأ وأخفاه فردت خير الوراء في خدمتي ولو خطي بتمليك باق به الصفاء
1: أقسمت بالله أقسمت بالله أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وعب وما آباه يابه أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وعب وما آباه يابه سرى قصائد التوحيد لمالكنا
0: قواعد الأقمع أكرم الله والله إني يقل من إله دينه يقول له دولك في جهة خير الدري جرائم يسمو الطيب ما يسمي جهة ولا وعبه
1: مع الله بالماء حسابي مسام وإني بماء الخير سرتوري ورائي أسون عن الأعداء والداء والأسى سبيل لسي كل يتسان بلاي رباه كتاب الله وسنة التي أحاديثه تفسيره لست سادي يقود لي الباقي بقرآنه المنى ولبارك الوهاب في العين والأسر
0: صراطي صراط المستقيم الذي به أتمنى من الأبدار كالمهد والخزي الليل وجه الله تبتل سبيل خديما لمن أغنى أنا نهدت يا أتى المسيح لمن قابلي أفكار من وقيه شكوري قديما للذين أتتوا غني يدي مسقدمت المصطفى سات ربة وسمت من الأعداء ورهد وسبي كفاني إلهي في النبي المكر والسقى وصافي فيه لله في القلب صغري ما الله قصد الدري نهي بدائما قد أبى نارا قد نعقل بالوري بدائما عاز سيدا بذن وثناه نلنا فلان وخير الدين وزناه وفي شكوري لربي بعدما مددهم هل الذي قد أبسني الله لقاد ربي الذي قد جاد الكرماء بيبي وادا كل وانما
1: محمد قد جرت نهي مناكبه عليه من ربه الباس سلاما وجهت أبجار متي للذي أبدا يقود لي كل ما أرد وأسو محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمز نوات في دوية باو نبينا لم يكن سرواه بالقدماء ولا يرى ثمدا بالقلق سرواه نزني مدادي كأقلامي عليه له كأنني عند ترب فيه مهو نبينا قاد لي ما أستبد به ما هل جماهة بدلا من مصاياه
0: رسولنا أحمد مطار قدمه باق قدم عدد لهداياه حياته أما جلي قادت مواهبه وليد خلد النهر دواه وجدت ربي بمثل مستوى ثمن وانقاد لي كون ربي لي بجدواه فرلين لخير سرمدا وجلا وليس ينو جنابي درم الله رم الإله ليس لا سيجسه سي ومن أما الدريان مناه أما جهاتي مخن قد مددت يدي لواه نبي كل واه الله يهمي جنابي للجنات رابه بالمصطفى خير من أبدا مولاه محمد قادلي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاه فرد خير الوراء في خدمتي ولو خطي بتمليك باق به صفاه
1: أقسمت بالله أقسمت بالله أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وعب وما آباه يابه أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وعب وما آباه يابه سرى قصائد التوحيد لمالكنا
0: قواعد الأكمل أكرم الله والله إني يكل من الله بي يكون له دون كثير جاساه أخير جري جرائبي كمكتب ما يسن من جهة الله أحساه أسكى سلام كريم لا يقيب من بلا سرم كل من جنجا بسكره فسي بسكر نتمنى لا يفارقني ما حب المنتقى فسي ببسرى وخرايا كتاب الله ليس يخربه إلي سقطا بمن كتاب مسرى لله شكري الله خير الورى خير الورى والله على كتاب بوحي الله مجراه حاجي قال الله بالمختار دون فرن ينقاد لي كل ما لله يرداه سأذكر الله للجنات مرتديا أن هو لي قاد أبقى وأملاه فنعم لي الله إذنان أن ولو حمدي وشكري الله أمن منه أبداه يرد لي الله كوني دار شاكره فخاد لي خير مكتوب مجداه أرضي إلهي وأرضي المصطفى مصطفى مصطفى بتلا وتي الكتاب الذي قد لنا لكم كتاب يا أهل الأدر جملتكم بفضل من سلنا آتاهم الله ليسدوا دار أني مؤمن أبدا ومسلم مسلم حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا وهو الرحيم الذي من تابع الله له الوجود الذي قد صان وقدم ما البقاء الذي أبقى من أبقاه
1: الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يغلي خير من مولاه أزكاه إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد نسيه مولاه
0: إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد نسيه مولاه يا أحمد المنتقى ما لا يرى أبدا يا خير إباس من الله والله الله فضله خدما وقدمه ومن أبان جوه بلا ذق الله هو النبي ورسول متماوله داوي الأكابر من والله الله إن الرسول لنور يستنع به دنيا وأخرى فمن عدا وأرداه له خطابي في سير ربي ولا ينجات لسي بدرا داه لك الوسيلة يوم الأثر من ملك اغتركنك ساسقنا ارجاو اللي كنت انقادو يوما يبي مصبا دميهم يا بسر انتهم بسراو
1: هدي يدي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا تبنا ردن وكن يا من جو الجو ولي الله أستدار واسدتي يا من بك الله ما لاختار عن جو أوصي بربي وهو الواحد من الله
0: لا يقيب من بلا سرنت لمن جندا بسكراو حسب سكرنا جن لا يفارقني محب الملتقى حسن بسراو خرايا الكتاب الله ليس يخرجه إلا سقطا بمن قد تاب مسراه لله سقيه الله خير الوران خير الورى والا على كتاب روحي الله مدراو هذه قال الله بالمختار دون فرن ينقاد لي كل ما لله يرجعه سأذكر الله للجنات مرتديا أن هو لقاد أبقى مام له فنا لي الله الجنان ينوله عندي وسكري الله من منه أبداه يرجع لي الله كل دار شاكره فقادر قيمة المجده أرضي إلهي وأرضي المصطفى مصطفى مصطفى بتلا وتي الكتاب الذي قتل منا لكم كتاب يا اهل الادر جملتكم بفضل من لنا اتاه منا ليسدوا دار اني مؤمن ابدا ومسلم مسلم حسبي الله هو الاله هو الرحمن خالقنا وهو الرحيم الذي من تابع الله فهو الوجود الذي قد كان وقدم ما البقاء الذي ابقى من القاو
1: الله الله الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يغني خير من مولاه أزكاه إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يصيح مولاه
0: إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يصيح مولاه يا أحمد المنتقى ما لا إله أبدا لخيره باس من الله والله الله فضله خدما وقدمه ومن أبان جوه بلا ذق الله هو النبي ورسول متماوله تاوي الأكابر من والله الله إن الرسول للنور يستنع بهم دنيا وأخرى فمن عدا وأرداه جوه ختابي في سير ربي ولا ينجات لسي بدراته لك الوسيلة يوم الأسر من ملك اغتارك ونك ساسق نار جاو إلي قد انقاد يوما يبهم الصباح دمهم يا بسر انتهم بسراو
1: هدي يدي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا تبلا ردنا كل أيام الجو الجو ولي الله أستدار واسدتي يا من بك الله ما لاختار عن جو أوصي بربي وهو الواحد الأحد
0: من الله كباني سر من دار لله قد من تنبي ومن وجهي وهو المكرم من الفرد والصمد يسوق ربي أما لم يرد لي أبدا لخير نعي الله من الكمد حدية من الله دار سابية ولا أسار عليه دار أتمد تزيه مخن كريم نبي تمد على نبي به لله أرتيد وجدت كليتي لله إذا قدمي في المصطفى من والمختار والغيب كتبت لسبيان الله أما بيدي إلا لمن لم يكن كفن وهاد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لفن قاد لسدد لأكرم الواحد تدي يدي ولو حمدي على خير من يبتعله يدد توبي لا قادر خفار تحرني كل يكيب النبي المنتقى رسده ولعني الله والمختار في أبدي فضلا وفزت بما قد ودعو الأسد حبات ربي كفتني كل مالكة يصفو الجناب بها والقلب والجسد وسخت بالأكرم موتي بلا إول وساق فضلا لخير دار مناسد
1: رب الإله وخير الخلق واسطتي من قاد لي خير من قاد النور بالمنتقى تربي ما ليمن من قاد لي أجر من بلا كخد أبدو بالمصطفى بالمصطفى بالمصطفى لبن القدس مدرسة لا يصل الأسى والجهل والكبد بالمصطفى لبن القدس مدرسة يا يسول الأسى والجهل والكبد أسكى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من ذي الخير قصير بالمصطفى في الجميل آل قدس الصلاة تن بسلام باقي من الموت أني إلهي بالماء وقما من أقم القرب أن يوم بعيد خليت عن مالك مغنم يبشرني إلى الجنان بخير لا تنامي سكرت برا ريم لا يوجهني إلى بسارات وزنا لا تنصير أغناني الله عن مكر وعن أسد حتى مات نقمات النفس والقول من قادة النفس طوحا ولا تردني حتى ما أنجنا بالله والعود أني أفى الله بالمختار سيدنا أفى الله ليس نو نبي سعود سلمي ما برسول ختم السمي ببسر من ليس ومكو النفض ينون خير سلم كسر عمان يا مهما بما من هو رب العرش والسمود ينهو لخير يسن منكسر عمان بما من هو رب العرش والسمود ملدت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باخر والآد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبسره صلى الله تعالى عليه وسلم في هذه القصيدة وحبيبها ما لم يكن قط لقيه ولا يكن أبدا لقيه من الخوارق والهجائب والكرامات وجلال أمان من مكاي الدنيا والآخرة وتقبل أمي بقدر عصمة ساتك وبمقداري صلى الله تعالى عليه وسلم بلا زين سنيا يدني خلالي والمال آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سفر مات سيدنا صلاة التي فوق الورى أحمد استبى عليه كما فاق البريات مصطفى صلاة التي فوق الورى أحمد استبى عليه كما فاق بريات مصطفى صلاة الذي فوق الورى مدى اصطفى عليه كما فاق البريات مصطفى فرست بأن الله لا رب غيره وأن من عبد الله على من اقتبى ربيت بأن الله لقائد بي بزارات باق فالعناه بانتبى محمد المغتار محمد المغتار أهلا مقدم لدى منسل العبيد به منه المصطفى محمد المغتار على مقدم لدى منسل العبيد به منه المصطفى تهاني إلى متن النبي وبساتي لوجه الله سبيل بسر والأمن أطفى أماني بجان منتقى خير وعفس أباني بقرآن أمري بصفا سلمت بجان منتقى من تسلت خديم الله عبد المولى من سوا تبصول مدين خديم مجددا لنهج النبي بالخطير رسم الله يقرب تاليدي اللهم التي مات إلا الناس من وزن فات بيافا دهتني إلى القتل نسيات للورى لوجه الذي لقى رادرنا الصبا نهاني نبي أصل الله كل قول عن الميل للأمن الذي ليس يرتبى إلى قيل النبي ساق رب العصابين عليه السلام من على قلقه استبى إلى قيل النبي ساق رب العصابين عليه السلام من على قلقه استبى آمين يا رب العالمين
0: بسم الله الرحمن الرحيم عزيز توبة المقتدرين في التوكل بأسماء المفضلين
1: الحمد لله وصلى أبدا على الذي به الأمال هدى أبدا سيدنا محمد والآل وسبي زينا للوال عزا وين اليوم الزور توصلي
0: لو بأسماء سر التبدل فقلت يا قريب يا مجيب صلى على الذي به تجيب وأقبل به نسمع عزا الكريم وأحب من به ينادي ما يرون رب بالنور وبه إبراهيم كفر سنو بوكني رجيما وكن بموسى وبجايسى وقيل الدنيا وأخرى بوسى
1: وبمحمد رسول الله وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليه نياب إمامه قد ساب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق دنيا بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أخي نورين وبعلي والد السبتين أبني في الدنيا ما أخرى النور والعلو والمساء بحق طلحة وبالزبير وحق زاد النجم من دين وبسهيد وابن هوف النجم من كل ما أخافه من فتن وبأبي حبيبة جمايف لا جنابي وفيان ما يبي بحق عبد الله نجلا أي ولد العباس كثير بحق عبد الله نجهم را أن نجد أبا ما يجر درر وابن مسعود وجاهن سلام كن البلاء والدرحين والكلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا بحرمة العباس وامسكنا نزل كل باس بحرمة العباس وامسكنا نزل كل باس بحرمة الحسن والحسين دلي في الدارين من نورين بحرمة القاسم ثم الطاهر سب سائر أمال مائر بحرمة الطيب إبراهيم أتم عليه البشرى والتكريم بجاه فاطمة أبتم نفسي عن كل ما يجرني لنفسي وبرقة وزينب أدفني أتر والإجابة كل زمني وأمني دنيا وأخراها بالكرم بأمي كلثوم وجنقم بأوسم آمن وآرمي وحق مفروق تقبل كلمي وبربي وبجاه لزوجي حبل استقامة وخيمة ودي بها مرمي عبد الرحمن وبأبي مسلمة القولان بها مرني عبد الرحمن وبأبي مسلمة القولان بها مرني عبد الرحمن وبأبي مسلمة القولان جلي بالقبران والسادة والهيم والحياة والإبادة يا عبد الله نجل الأمي أي ولد العباس كسرين يا عبد الله نجل عمر هني في دابا ما يدر درر وبابن مسعود وجاهن السلام كن البراء ودرائن وكلام يا ربنا بحرمة العباس وامستنا في كل عباس بحرمة الحسن والحسين بحرمة الحسن والحسين كلية في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم الطائر سب السواير يا مهل ماير بحرمة الطيب إبراهيم حتم عليه البشرى والتكريم بجاه فاطمة حفظت نفسي عن كل ما يجرني لأبسي وبرقة وزينب أدفني حتى أرضى والإجابة كل زمني وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم وجنكم بأوسمني آمر وهرمي وحق مسروق تقبل كلمي وبربي وبداي لزودي حبل استقامة وقل مودي بآمر مني عبد الرحمن وبأبي مسلمة القولان جلي بالقبران والسادة والإيم والعمل والإبادة بالحسن البسر يا أبي الورى والانسلاق من هوايا والبدا وبأبي هريرة وببلال وبصعب ربي جلي بالنوال وتا تقبل وصفني من جاي سرا وجارا بأبي درداي بحرمة المقداد سمقالبي وبسبري أولي مقاسدي وبأمر المؤمنين أمرا

جتنا للامل في امي ولا تبرد ولا من لامنا عائشة قنيما يدرني في الاردين والسماء لامنا حبسة بينبت وبينما يجر السؤال لكت لامنا سين بسين ما سار مني وما بتن وجني وسر بمالك وسابي وابي عني بدنا مدل استجبي بكاي جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ رجالي بجاي ميكايل ابلني هما ونبي جل مساقيز كربا بجاي اسرافيل ابي اسمع والتفناه على يوم القمة بجاي اسرائيل كل ياجلي طول حياتي وقصى بدري وجلت وصلي لمن يدعو به سهادة داري واغفر لي به وليجر وللسيداني لنسمي بالامن والرضواني وبالسادة وبالإماية عن جملة الأسواي والإناية وبالنجاة من سؤال وصاد وسكرات المغترب والإساد وبالبسارات وبالسرور عند مماتنا وبالنسور وصليا وسلما على النبي وآله ما سعى في نجبي واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة السعب يا سمي واغفر لكل سيم تعلق بها وحقق سعادتي يا ربي والطف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلم واقلبي حاجة كل الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما لله لله لله قلبي ولساني ويدي وكان لي وخادني بلا بيدي يباتون بلا نهاية لا بلا كد ولا سكا يسر لي بفضله ما أسرى على سواه والمدال بسرى وجدت اليوم وبهت اليوم بما لخير سب كل لوم محمد صلى عليه بسلام ربي علي وسلى افضل الكلام علمني الله بكون احمدا سيد كل سيد قد الصدق والتبليغ والامانه لاحمد المختار والفتان سيد للماهي ولرسل الكرام باسي وقاد لله المرام وادي لهم جاثار وسر بهم لله تهيا ببصر رسله والكتب والاملاك اليوم والقدر نور عالما ايقن بان الله ايقن بان الله ايقن بان الله خالق السوى الكون لله وما الكون هوى اعطاني الكتاب ربي سوء القدم مع البقاء سوى ما قدر أرم يوم الجمعة فوق المنامة الذي خدم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنامة الذي خدم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنامة الذي خدم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى
يا ربنا يا ربنا يا

0: ربنا يا منى يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا منى يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا منى حبيبي عبد سورة الرحمن حبيبي تدارين بردواني حبيبي عبد سورة الرحمن حبيبي تدارين بردواني حبيبي عبد سورة الرحمن حبيبي تدارين بردواني حبيبي عبد سورة الرحمن حبيبي تدارين بردواني يا ربنا اللي تاسكوالي بالمصطفى وخمسة رجال شيخ خمس قادر الجنان على اسم العلوم والإرفان ثم بي يسد البستان على عارف المبجل الأمام ثم تتيفورين نيسلالي ثم بي حامد القسالي خامس مهروب القتل الجبس المقدم الولي يا ربنا ربنا ربنا يا ربنا ربنا استجب لنا يا ربنا ربنا ربنا يا ربنا ربنا استجب لنا بالمصطفى خير البراء أحمد أدر وين دمامات يا قدا ونجني بجاه من ردا فقد سلام قيمه إلى الودا وأسلان ما من أمور فسدا بجاه ويسر المقصدا وكفني سر أسودنا سدا وسر إلي سلسك مردا وأخرجنا إن بالتالي ورفع مقام ربي بالتالي وجل جميع جتي وأملي فيك وكل مصر فيك جل واسلك بنا واسلك بنا مسلك اهل لب وساهر ازواج في قلبي واسترنا في قدم ولودي واغفر لنا يا خاطر السلوك وهب لنا حسن الختام السرمدا بجاه من سمعته محمدا وسلم وسلما عليه وآله ومن اليه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا مكرما ضيف جار كان أسارا يا معينا قديم من قبل أسارا ناداك بالبر بهد البهر خادمكم واليوم قلت له بالله ما اختار أكرمته بخراء أمر وتدمة فأسان دمنة العصا يستار حليته عن سواء ردوان قلو كما حليته بمنا دار المبرار بكم تأسيره لله مرتديا أنكم وقد آسى أنوارا وأسرار أمنتم من سقائل فايسا أبدا خلا ويبا لكم لا يدخلوا النار نال المنى ما سبا ما بدو كدر من مستر منه عند البدر نار من استر الله من استر الله من استر الله جيش تاك ابدا كما له خادما يهوى واوتار ولله بياس منه منصرفا وكل ما فيه در داب اوتار لخيره ينتهي ابليس في ابد كفاه ربك تخمينا واقدا انت النبي رسول المصطفى علما صلى عليك الذي تبدل قدارا انت النبي رسول المصطفى علما صلى عليك الذي تبدل قدارا اني لجارك يا خير الورى ابدا عليك سلم من كل الاسار صلى وسلم باقي الناس الكلو عليك يا من به لختام سار لختام لبتي خليت لي يا ربي ما هوت عني قبل اليوم أوسار آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا الله بالمصطفى شديد يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى سجيد يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبالدليل موسى سالين قدري وبصعيب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح يونس اليسع وسكريا يحيى يا الله هارون يوسف ياسين وآدم ودوس الكبير صلوات يا الله ويوسف النبي ساق وخير من أنبياء أرسل لك يا الله وبالملائكة ترن ثم سبت جبريل ثم بالميكائيل يا الله وصاحب النبتي إسرافيل قابل يا رب وأهل الخلائق إسرائيل يا الله وبالسابة ثم لولي يا إيمان والحاملين من الأحبار يا الله وبالصديق والفاروق ثم بسي نورين ثم بسبتين يا الله بمالك في المسايا صافي يدي حنيفة أحمد المحمود يا الله باللوي والقلم المحفوظ ثم بها سكلاسيمي وبالكرسي يا الله وبالقرآن وبالتوريت ثم بما داود جاء به وروح يا الله الصلاة والتسليم عليه له والله والسر والأزواج يا الله حسب لنا علينا ربي عافية وهب لنا القصد في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت باجه لسالين من الخيرات يا الله واسلب بنا نهج الرسل واقفنا سللا ور لنا جن والسيطان يا الله وكملا كل ما ننهو ونصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ور لنا كل سيساب وسعر ويسرا كل شيء تشير يا الله طويل لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا رزق والتوفيق يا الله ودمرا كل هدايا قد ربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل هدايا قد ربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل هدايا قد ربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل هدايا قد ربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكننا اسما من كل مالكة ونجنا من بلاء دار يا الله وعافتنا ما قصت من سلسلة سدة والفخر يا الله إعانة قلة مسلة قلب وفاقة نفس والجوي يا الله وفتنة والوباء والحرق ما قرق والبرق ما سرق والكد يا الله حر وبرد وناب كربة نقم دلالة نارة والقم يا الله وهامة وقطايا لالة سللا والمسك والقذف ثم القذف يا الله وخلة مجنون خلة مرض ثم التسامين والنقصان يا الله ومن قبيات الدنيا ثم آخرة ومن فدوه ما يا الله يا الله يا من على كل شيء قادر وعلى أرسل سيطا بالخير يا الله إني سألتك قلبا خاشعا مرتوى بأنواع من كثيرا نفي الله وتوبة قبلت مهمنة رفعت مسوجة صلوات بدين يا الله وكم إنسان لنا من شر حاسد ما صرف من وسر العين يا الله وسر سير وسر القلقان سيمو ما جن وساعة السماء يا الله إني دهلتك في الدارين يا سقتي إذن أسنا فكن ملجاه يا الله فلا تكلني إلى نفسي فالك كن مجيبني عيش ما أدوك يا الله وجل لساني وقلبي ساكري كمان عند الممات ما علمان يا الله وجل لساني وقلبي ساكري كمان عند الممات ما علمان يا الله ثبت يقيني في قلبي بلا وجل حتى أحب لخاك الحق يا الله
1: إيكاب ياسين
2: عمر سليم عبسار في عن مسياتي كيما تقود السماء ياتي عبد اللي يستعد قل بأثنى بجتي أم واجع عقل العدا يا بالمبرات عبد اللي يستعد قل بأثنى بجتي أم واجع عقل العدا يا بالمبرات أمسدت طيبنا سكايا مطرعا وعولت ملخا بالعديات أمسدت طيبنا سكايا مطرعا وعولت ملخا بالعديات وخطبتني بما يدعو لخطبتي وأشعرت صدقا تنبي رقيباتي تورا تجيني وتوليني جوائز

تورا تجيني وتون لني جوائص عام وتارة ليتا تب البصارات لكن علمت وإن من شوب ينفعني بأنا شات من في المقالات كانت موائد خوب لا مشعل وما موائد خير الخيانات ليس تري شوفئي لا أدخلت كدرا من بعدي وطدا جيب المكيدات ولا تري نفائي لا أدخلت لررا في وتلمي روحا من في المؤنات فعدت عن عائلة ما لا ويتقلني بجنان أوام طورا وفيات فعدت عن عائلة ما

لا تكافئ شلما وإند والذي لا في الخريدات أن الخواني لوا تلا يفوس بأن إلى لشدى نبي تخوى بتاءات أن الخواني لوا تدار ما قصة فيما لا من خيام من وسط جنات أرو الله ضلعي نن لا يخرب عيل ولا دار نن دامت نقيات أرو الله ضلعي رب المخدرة تحت الخباب المنال بسا سليمات فغنا الخنادي لنو رنتيب عبخ يخجلنا بطر يدي فوق السماوات فغنا الخنادي لنو رنتيب عبخ يخجلنا بطر يدي فوق السماوات لعمنا جسم رتي كن خالص قادر دعو تراي بجا ليد جنات ميرات أسوجا أبدان أن نحم إشنور أبدانها يسري سراجات ما ما شعنا لدا سر أرسي أنساء شيء من الوسم فيه بس ولا سات ما ما شعنا لدن سر أرز أنساء شيء من الوسم فيه بس ولا سات وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور تن ملك اللسات وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور تن ملك اللسات ولا يسألنا إذا رأي دوم أبدا أكرم بينا قريب داد شفيات ولا يشرنا إلى موت ولا أرم بل لا يشرنا مقيم مات معبات أن الخواني لوا تخلب تعبب يختار أن على شلما وإنات وما رؤنا تخا أولا يفاتر بتوبة من أوى نفس لتاءات بتوبة وبئيس لا من إلى مالك خجاد بالمصطفى كان في البريات أسلمت نفسي لدا بن لا شريك له ما لسي خفء شغلي وأجاتي أسلمت نفسي لدا بن لا شبي ألح ما لسي بؤ أخشى مرماتي أسلمت نفسي لدا بن لا نشير لحو ما لشي نهجؤ خير المعجات أسلمت نفسي للا بن لا موين لحو ما لشي دينه خير الديانات أسلمت نفسي للا بن لا ابتداء لحو ما لشي خد أوى خير الطريقات أسلمت نفسي للا بن لنتيا ألحو
مع لشي خربو كبرى مهمات أسلمت نفسي لرا بن جل أن ولد ما لشي مدخوه شرحي وعدات أسلمت نفسي لرا بن جل أن خرل ما لسي جسلو أرجع صغيرات أسلمت نفسي لرا بن جل أن مثل ما لسي خط نجا من كل آفات أسلمت لله إرا بالعالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي سلا عليه الذي أهلا مراتب فوق المراتب في مالي وفياتي ولا لوساب والمستمسكين بي أسكى صلاة بي تنفير أناتي سلا عليه لسي أهلا ومهتليا فوق لسي نحتوى أهل المقامات والآل وساب والخافين سنته أسكى صلاة بأهل الفتوآت سلا عليك لسي أهلا نبوته عد التجارة بي أهل نبوات سلا عليه لسي أهلا نبوته عد التجارة بي أهل نبوات ولا لوشهب والمسترسدين بي أسكى صلاة بأهل سعادات سلا عليه لسي أحسن داد محو أكثر سوي شريتو لنوال كأنات سلا عليه لسي أحسن مهجسة أكثر سوي شريتو لنوال كأنات ولا لوساب والمستهجدين بي أسكى ذلات بأهل الكرامات سلا عليه لسي أبدا تقدمه على ملال الرتور وشماوات ولا لوساب والمستنخشين بي أسكى ذلات أو الخيولات سلا عليه سلا تن أستقيم بأن من خشو بتدا لي في الملاقات ولا لوساب والمهين سنته مع سلام بلا إن خائي خياتي ساك المجير لسي خارس تجرت به من سر نفس وسير تان وآت ومن مكايد داي ومن شمني ومن كلام وآي من كل أوقات ومن مكايد داي ومن شمني ومن كلام وعين من كل أوقات ومن تخير ولي لخير أذن ومن جميل ساء يا والخطيئات محمد شكر أنشي ومفرعتي ونور قلبي وآدائي وراءاتي وورجائي في
دارين يعطرني إنك داري وخاك دي والخيامات وورجائي في دارين يحضرني عندك دار وخاب دي والخيامات وهو رجائي في دارين يحضرني عندك دار وخاب دي والخيامات وهو السبي لسي خفار يغفر لي بجاي كل عيس يعني وسالات وهو النجي لشي رحمن يلتف بي بجاي ويقين من خرورات وهو الوصول لشي مولاي يشهدني بجاي ويقين من حجابات وهو الكريم.

manan yoshiduni bijayi wa yaqin yimin saqawati wa huwa al-aliyyu al-azim anan yarfa'uni bijayi wa yuwa lini ibadati wa huwa al-qawiyyu al-azim aliyyu aiduni bijayi wa yuwa lini ibadati wa huwa al-bashiru al-azim aliyyu bashiruni bijayi wa yaqini kulli khummati wa huwa al-lazi baruya mini wa yagluani bijayi wa yaqini min madarati wa huwa al-lazi baruya mini wa yagluani bijayi wa yaqini min madarati wa huwa al-saqiyyu al-lazi rasaqu yarsuquni bijayi wa yaqini min fadilati wa huwa an-najiyyu al-lazi waliyyu aiduni bijayi min a'raran khafiyati wa huwa al-murabbi al-lazi la shakka yasrifuni anil wa'iqatun lan wal rasilati wa wal muraqilati la shakka yansuruni daran binasrati ta irin li afati wa wal jawadulati jallak jawaisu indi wa khutasima mi kulli sa'ati min fal tasamtu la fi kulli ma shanatin dainam tidain bi a yadil kharibati khadil tasamtu la fi kulli ma shanatin ma dama akhli ma dainam hadiyati fa kayfa adruka mansura wasitatin أحسن وسعيتي رن والوسيلات وكل آمنتها فيني موايبه بل كل وقت نوا فيني بمينات أرن دريات فهر خريعت أما النشيئة كل البريات وهو الملاذ الذي لا شك له مبين لما دروا أن يحوم مسكي سكيات ولم يرد سالة دنيا التي اختدفت يدى شعر من أسنى من أبيات ولم يكن من رأي سراج مرتبة إلا وما تبعاه وقتا من أوقاته ولم يكن من رئيس شراش مرتبة إلا وما تبعاه وقتا من أوقاته عداد فضلا.

0: قبل الولادة ما راموا بي من معينات وحجات بجاي الفزب الخفران آدم من بعد نبات من هار وجنات ناجى بي لون أنفي زفنة وجاءوا كفيا وبالبليات بالمستوى الأخرج منان يوسف من سن المتين ومن تلك الخيابات وسايب نون للمولى تجا فنجا بالمنتقى فطنا أكل خمات بيخدت نار إيب رحيم بارتدا ما سلام دعا ساخر فؤادات بيخدت نار إيب رحيم بارتدا ما سلام وعا ساخر فؤادات مثل شقاق شني مارين لتلتئ ولا بقت تبحو يوما بكلمات والجلو قد أنا من شوخ ومن أشف أني نسج لسجا أفخت أموات من الخوارق سي أسر مثئة وشيب كلمح يوما بكلمات من الخوارق شيء روشر مذئة وشيب كلمح يوما بأشواج من ألم ليش راو إلى وبئي بروي والجسم ليش لن الشماوات فبات يهل وجيب لينسر معه فوق البراق إلى أحسان آيات فبات يسري وجيب لينسر معه فوق البراق إلى أحسان آيات والأنبياء وكل المرسلين ما تعلم من محام داب الإبادات فالشماسا شير يغوص به وخادنا فطدا بالمناجات فحشوا بلسئ أم يستلقط به وليس يفسى به مال ولا آت وخشأوا بلسين لم يسلقط به وليس يحشى به مال الوداعات فعب في ليل خاب للفجر يلم من قد كان بالشرع ثاو نفس أو إشبات تلك الخوارق ما شالت لا يدؤ إسلام يسل خيلو ياتي بآياته تلك الخوارق ما شالت لا يدؤ إسلام يسل خيلو ياتي بآياته أتى أتي بكتاب بنا جسل بلقا فخلى عن مثله أهل الفصاعات أكرم به من كتاب تنخذ فهللا فأنقشى زغبته فن من خبوات هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بطاعات وهو الهدى وسرا المستقيم لنا فكل من نفحه لاقى سقاواته وهو الأدى وسراط مستقيم لنا فكل من نفحه لاقى سقاواته فوسف أولئا لدعي كل إمام ينجي سيأخل من خاين وعفاتي ومن يرى مثلة للعي منصرفا أنه فقد فتحه حبل الرسالات هو السبيل يسير ما فيه من أوج لمن يسير أوى مهتي رقبات أمر ونحي ووا دون والويد ما أن خد أشبتت في إير شادا لخيرات ومن يدوم خصدوات إلهي خدمته فإنه شوقي شاب العتيات ومن يكون في الجميع إدارة مستسما به فذلك من أهل الولايات فإنه قوة أصحاب ممسك خادا يفوس لدى مولى بجنات ومن يلاشم في دنيا وجد له يوم القيامة بالبشرى وخبتات ومن يلاشم عياك لدار مسخته ما تضع برياش فرب شنيات ومن يمل أنوفي أو غادي متسلا فإنه شعري قدر رسيات قد شاد أؤمن أس يعون تهد إلى شاب رشاير فاتن دسيسات شنب وكبر وإيف رار على لائب أب لدنيا احتماء دل الخليقات كذا قلوه يقيني ووسد شعاع وشبه بتاع في الابتداءات مهما لسي جانا من سل جلال بئي وخادنا من خرور للفليلات والملاس لنا دنيا وآخرة في كل خد أنا أو في خد ياتي منجي مجير شفي ناشر وشر أنا يقوف البلاء يا والمشيبات فلا أفول أمرنا هنا وقدا لخيري بادرا مثل البريات فلا أفول أمرنا هنا وقدا لخيري بادرا مثل البريات يا أكرم الخلق إني ني خادم لكما أيا بمد وشا بالخشيدات يا أكرم الخلق إني خادم لكما أيا بمد وشا بالخشيدات ولم أرد سالة دنيا التي اختدق فات يدع شعير بماس أثناء من أبيات بل اهتدى دقيا مولاي متقيا من كرداء بعدما تمو خجيات عليك ولا لوا لسع بخير سلام بسلام بأي مسيات عليك ولا لوا لسع بخير سلام بسلام بأو المسيات بسم الله يكفني فقدري الله شاف البقاء بي لفيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وشي ومالك وآل لفيك يا الله وجدك اليوم يا رحمن مرتجيا فوش بما شئت في دنياك يا الله وجدك اليوم يا رحمن مرتجيا فوش بما شئت في దునియాక ఎల్లా అంటే ఈ ములసి అర్జు బిరహ్మతి అల్లా ఉల్లాహయదు రన్నున్ కయల్లా మలియమిని వహల్ కిషూలయ మాలికి బిలా ఇషాబిన్ బిజున్ మిన్ కయల్లా ఖదిస్త సిర్యయ్యా ఖుదోజు ముర్తలియన్ అన్ని వన్ కరది తుదహ్రయల్లా ఖదిస్త సిర్యయ్యా ఖుదోజు ముర్తలియన్ అన్ని వన్ కరది
1: ఇక పెసెన్

كل من ليس يكون مؤمنا هذا الثمن واذهبت فورا لكرام كل من ليس يكون مسلما يا هذا الثمن.

عصيت من لم يعبدا. إلى نبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورسل انزل الكلام على نبي محمد وبالي سل وسل وسجد سؤالي للملتقى

وسلمي نافل صلي وتسلم الكرام على نبي والآل وسهب الكرام ثلاثة المرتبة من سمدي على نبي والي والهمدي ردمك إلى الهدى إلى الهدى يا مهدى يا مهدى أوصل لكل مسلم ومسلمة مسألة يا من كفاني سلم لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل

0: demonios. ¡Ah!
1: يا فودي كل بياكل عادي من كبلاء يقل ولا تهادي نبيتيني كل خير أبدا كتار لا وكل من لم يهبدا إلى نبي قد صلاة والسلام نبيتيني كل خير أبدا كتار لا وكل من لم يهبدا وجه لمن ختمه وأسلمه وعسل مجل من لم يسلم كذل أمة النبي صلى عليه بتكريم رب جل إجابة تزكي الأعداء إلى سواء سرمدا الوداع عفيتكم من غير مرسلين أن الذين كفروا برسلك

الخير في الأزمان كرم في مرجي وبلدي مكرم بلن سباح الذي أكرمني رحمني كرم الكبار

عبدك قد أبدك متديا إلى المنى عندك فذا الذين سيجوا في الخير وباء من لم يكد بالدين تكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجر.

والكل بالبلاد خلاب رجاء أقر وملك فيه بدء ما لا يراه الملك بلا يلو وليس ينسلس أما مبارك الهادي فمنزلس تكون من له أنت وعبد وتكون.

أحرو وغادر أدالا كما كبان الأرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والأميد وكل من لم يهوني فهو الكميد تسلم من لا يوجد درب على لسيدي كباني الله.

قدمت باطلا بحق بدا ولله كسس الى ملك ربي مالك اليد آلي لو كان واليد ردت بالله وبرسول من خالفوا الحق ومن شتور براني الله من شرك ومن كل النفاق وساءت الدم هو الذي لم أرى خيره ولا أراه في شيء أدا ولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولذا

للأبعاد نجم المترك إلى الأنبياء عليه تجمع حبيب ربيا وتلا كل يديك ملن وسر وهو اليقال ولن ربط خدمتي إلى الوديلة سلى علي من أرى جبيلة ربط خدمتي إلى المال سند ولسوانا ساب كل من بند هو الذي هو الرسول والهليل وهو الذي هو الشكر الهليل تزم بعد الغالب وسم على نبي ورسول احمد ابقى سلاما كريم سمدي على نبي وسيلتي محمد على نبي وسيلتي محمد ابقى سلاما كريم سمدي يا الله يا غادر يا مقتدر يا من يجوده يبتدر ناديتك اليوم وقبل اليوم وإن جاءت الفطرة فوق ثون جئت مثل الخفيج ساكا لك وخبل لي اقتفت لك سمت خفيجتي في سكورا ولم تزل يا مالكي سكورا.

ملكا لكونك الكريما ما هذا التفسير والتكريما أتيتني ما هل بأنت كلما متى من الدر ما عودت سلما كافني من ملوك فالآت بما لخير سار كل من جاد أكرمني بخلق ولا رقيبا لم يكن له كفا وجعل مكام انفع الكلام ودرني بخير رد السلام اسال كونك الغسيل فارغه لعاده المفيد يا ايها المسلم بالسلام على الذي

0: والرحمن يا رحيم يا أيوة يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ساتلا مسلم على مصحف الغلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إيكاب FM.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون